هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السادس من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار trtvotworld من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. ألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة في حفل افتتاح العام الدراسي 2026-2027 في مركز بيشتب الوطني للمؤتمرات والثقافة، وقال: قبل قليل قدمت جوقة جامعة حران متعددة الأصوات مقطوعة موسيقية بعنوان أولئك الذين نسيناهم على الضفة الأخرى من الفرات. هذه المقطوعة المهداة لأطفال غزة الذين سلبت منهم حقوقهم في الحياة والتعليم أثرت فينا من الأعماق وأدخلتنا في جو مختلف تماما. وبهذه المناسبة أوجه أقوى رسائل التضامن باسمي وباسم بلادي وأمتي إلى جميع طلاب غزة الذين فقدوا أمهاتهم وآبائهم وإخوتهم وأصدقائهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذين سويت منازلهم وجامعاتهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية بالأرض على يد شبكة الإبادة الصهيونية، والذين رغم كل هذا لم يتخلوا عن نضالهم من أجل الحياة والكرامة وعن عزمهم على العيش بكرامة، ومن خلالهم إلى جميع المظلومين والضحايا في منطقتنا وحول العالم. وحتى وإن نسي المتسترون وراء قناع الحضارة، أود أن أؤكد اليوم على وجه الخصوص أننا لن ننسى أبدا أطفال الضفة الأخرى من النهر الفرات، وأننا سنكون دائما إلى جانبهم وسندافع عن قضيتهم العادلة في جميع الظروف. وبهذه المناسبة أدعو الله العلي القدير أن يترحم على الشهداء البالغ عددهم 74,000 معظمهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا ضحايا إرهاب دولة إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. في قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل إبادات جماعية ضد الرضع والأطفال، هم من يدفعون ثمن تلك الممارسات للحرب، وتكشف الخسائر بشكل مأساوي عن الوجه الوحشي للحرب. على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحمي الأطفال، إلا أن هذه الحماية لا تطبق على الرضع أو الأطفال في قطاع غزة. جاء ذلك في التقرير الذي نشره مركز حماية حقوق الإنسان حول وفاة الأطفال في السنة الثالثة من الهجمات والأثر الوحشي للحرب على أجسادهم الصغيرة. ووفقا للتقرير، فمنذ بدء إسرائيل هجماتها في أكتوبر تشرين الأول 2023، لقي 21,745 طفلا دون سن الثامنة عشر حتفهم في قطاع غزة، وأصيب 46,000 من بينهم ومن بين هؤلاء الأطفال بترت أطراف 11,000 منهم نتيجة الإصابات ونقص الرعاية الطبية الكافية. وعلى عكس أقرانهم في أنحاء العالم الذي يسعى آبائهم جاهدين لضمان نومهم بسلام، لم ينعم أطفال غزة بنوم هانئ ليلة واحدة طوال السنوات الثلاثة. أضف إلى ذلك أصوات الطائرات الحربية وهي تشن غاراتها الجوية والحرائق الناجمة عن سقوط القنابل المفاجئ، فقد أثر الجوع أيضا على نوم أطفال غزة بل وأودى بحياتهم. ولم تكتفي إدارة تل أبيب التي ترتكب الإبادة الجماعية باستخدام القنابل لقتل الناس، بل انتهجت أيضا سياسة التجويع الممنهجة في المنطقة. في غزة، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة والحصار الخانق الذي تفرضه والذي يمنع دخول المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية، توفي ما لا يقل عن 123 طفلا جوعا حتى الآن. في قطاع غزة، حيث امتدت الوفيات لتشمل المواليد الجدد، توفي 293 رضيعا منذ أكتوبر 2023 لم يتمكنوا من الصمود أمام ويلات الحرب. هؤلاء الأطفال الصغار الذين فتحوا أعينهم في قلب منطقة الحرب فارقوا الحياة وسط هذه المأساة بسبب سوء التغذية ونقص الأكسجين والتجمد حتى الموت. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات لقوات الجيش لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد في قطاع غزة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس ادعائه وورود معلومات استخباراتية تفيد بنية حركة حماس تنفيذ هجمات استهدافية ضد القوات الإسرائيلية التي تواصل احتلالها للقطاع. وذكر كاتس أنه أمر القيادة

0: أكتوبر عام 73. وفيما يتعلق بتحرك مصري محتمل، صرح الوزير الإسرائيلي: ما الذي سيمنع مصر من مهاجمتنا؟ إذا هاجمونا فعلى الأقل لن يبقى شيء من سيناء، لكن لا، لن يتكرر هذا الأمر.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا من اليمن منذ الأول من أغسطس آب الماضي بسبب تصاعد حدة النزاع المستمر في البلاد. ونشرت المنظمة هذه المعلومة على حساب شركة إكس في معرض حديثها عن الوضع في اليمن، حيث تدور اشتباكات بين الجيش والحوثيين. وأفيد بنزوح 21,798 شخصا في الفترة ما بين 27 من سبتمبر أيلول والثالث من أكتوبر تشرين الأول فقط، ونزوح 6,474 شخصا في الرابع من أكتوبر تشرين الأول. هذا وقد اشتدت حدة الاشتباكات بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية في اليمن خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في محيط تعز وباب المندب. وشنت القوات الحكومية عملية فجر اليمن ضد تقدم الحوثيين، وقدم التحالف العربي بقيادة السعودية الدعم الجوي لهذه العملية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في مدينة جيزان ومطار نجران الدولي لهجمات استهدفت مرافقها. أوضحت الهيئة في بيان رسمي لها أن الهجمات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح خفيفة جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنشآت. وأكدت أن الفرق المختصة والجهات المعنية باشرت التعامل مع التداعيات الحادثة فور وقوعها. ويأتي الإعلان السعودي عقب بيان صادر عن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، أكدت فيه تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرة المسيرة استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية. من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن استنكارها الشديد لاستهداف الجماعة للبنية التحتية والمرافق الحيوية في المملكة بما في ذلك مصافي النفط والمطارات. وقالت فوندرلاين في تصريح لها عبر حسابها على منصة إكس أن هذه الهجمات تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتزكي دوامة العنف كما تقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت المسؤولة الأوروبية تضامن التكتل مع المملكة العربية السعودية والشركاء في منطقة الخليج، مشددة على أن الملف الأمني الإقليمي سيكون في صدارة مباحثات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 لعالم الفيزياء والجسيمات البلجيكي الأمريكي فرانسيس هالزن، تقديراً لمساهماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو واكتشافه للنيوترينات عالية الطاقة ذات الأصل الأستروفيزيائي. وأوضحت الأكاديمية أن الفائز سيحصل على مكافأة مالية قدرها 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1,200,000 دولار أمريكي. وتعد جائزة الفيزياء ثاني جوائز نوبل المعلنة لهذا العام بعد إعلان جائزة الطب يوم الاثنين، وتستمد مكانتها التاريخية من وصية المخترع السويدي ألفريد نوبل منذ تأسيسها عام 1901 لتكريم الإنجازات الاستثنائية التي تسهم في فهم الكون، وتضم قائمة حائزيها تاريخيا لعلماء بارزين أمثال ألبرت أينشتاين وماري كوري وماكس بلانك ونيلز بور. ومن المقرر أن يسلم الملك كارل 16 غوستاف ملك السويد الميداليات للطبقة الفائزة خلال مراسم رسمية تقام في العاصمة ستوكهولم في 10 ديسمبر كانون الأول المقبل، والذي يوافق الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية للمغني سامي جينك.

راصدوا السماء. تخيلوا خروج رجل في عتمة الليل الدامس، لا خريطة في يده ولا بوصلة تنير طريقه. الأقمار الصناعية التي تضع العالم بين أيدينا اليوم لم تكن شيئا مذكورا بعد، غير أنه حين يرفع رأسه إلى السماء يراها هناك مئات بل آلاف من النقاط المضيئة. كان أول سؤال يراود الإنسان في تلك اللحظة: أين أنا؟ لم يكتف الإنسان بالنظر إلى السماء بذهول وإعجاب فحسب، بل تعلم قراءتها وفك رموزها كأنها لغة قائمة بذاتها. ففي كثير من الأحيان كانت السماء هي الخريطة الأكثر إتقاناً على وجه الأرض. حين يذكر اسم القدس في العصور الوسطى يتبادر إلى الذهن عادة الأسوار ودور العبادة والمقدسات، غير أن هذه المدينة كانت تضم بعداً علمياً متجذراً لم ينال حظه من الشهرة، فقد كانت القدس مركزاً رياضياً يحسب فيه الكون سنتيمتراً سنتيمتراً. نود أن نأخذكم الآن عبر أزقة القدس الضيقة إلى شارع باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى، وتحديداً إلى المكتبة الخالدية التاريخية. تضم الخالدية التي تأسست عام 1900 كأول مكتبة عامة أصيلة بمبادرة إسلامية خاصة في فلسطين، تضم نحو 1200 مخطوطة نادرة. من بين تلك المخطوطات المحفوظة في مراكز عدة كمكتبة المسجد الأقصى والمكتبة الخالدية، تبرز مؤلفات نفيسة صنفت في علم الفلك وعلم الميقات. من أبرز الأمثلة على هذا الإرث ما تركه فلكي القرن الرابع عشر الزين بن أبي بكر الكركي، الذي وضع جداول وحسابات فلكية استناداً إلى خط عرض القدس مباشرة. وتكشف لنا هذه الجداول حقيقة جلية، إذا لم تكن القدس مجرد مدينة مقدسة فحسب، بل كانت مدينة يقاس خط عرضها وتحدد موقعيتها في السماء بدقة رياضية. فعلى الرغم من أننا نعيش تحت سقف سماء واحدة، إلا أن زاوية النجوم على الأفق تتغير بتغير المدينة التي تقفون فيها.

لذا كانت القدس تتطلب حسابات فريدة خاصة بها. وهنا بالذات نصل إلى الحقيقة الأكثر إدهاشاً في تاريخ علم الفلك بمدينة القدس. فعندما يذكر مصطلح علم الفلك قد تتراءى في أذهانكم فوراً المباني الضخمة ذات القباب العالية والمراصد الفخمة، غير أن الوضع في القدس كان مختلفاً تماماً. فإذا كنتم تبحثون عن مرصد شيد من الحجارة في القدس فأنتم تبحثون في المكان الخاطئ، إذ تؤكد الوثائق التاريخية عدم وجود بناء مرصد ضخم أقيم في القدس خلال العصور الوسطى. حسناً، فكيف كانت تجرى هذه الحسابات الفلكية الدقيقة إذن؟ تكمن الإجابة في البساطة ذاتها، لم يكن مرصد القدس مشكلاً من الحجارة والمباني بل من العلماء أنفسهم. الرصد الذي يجري من أسطح المنازل، المخطوطات، السجلات المحفوظة في الموقيتيات وعقول العلماء الذين يحملون المعرفة في أذهانهم، ولعل هذا هو الجانب الأكثر إبهاراً في تاريخ العلم بفلسطين. إن أهم مبنى لبعض المراكز العلمية هو ذاك الذي لم يبنى قط، فقد كانت صروحهم الكبرى هي المعرفة ذاتها. لم يقتصر هذا الارتباط العميق بين فلسطين والسماء على الماضي فحسب، بل إن هذه القصة تستمر اليوم بمقاومة علمية مذهلة. ففي عام 2012 اتخذت في غزة خطوة استثنائية ذات بعد دولي، إذ تقرر تأسيس كرسي اليونسكو لعلوم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء ضمن شبكة أكاديمية تضم الجامعة الإسلامية بغزة وجامعة الأقصى وجامعة الأزهر، وتولى رئاسة هذا الكرسي عالم الفيزياء الفلكية الدكتور سليمان بركة. وعلى الرغم من القيود المفروضة على حركة العلماء الفلسطينيين على الأرض، فقد وجهوا أبصارهم تجاه اتساع الكون، مواصلين إحياء التعليم والبحث الفلكي في غزة. هذا الإصرار العلمي نقل اسم فلسطين إلى الأعالي ليرتسموا في خرائط النجوم الرسمية. في عام 2019 وفي إطار حملة Name ExoWorlds، منح الاتحاد الفلكي الدولي فلسطين حق تسمية نظام شمسي يبعد نحو 1200 سنة ضوئية عن كوكب الأرض. وفقاً للسجلات الرسمية المعتمدة بتصويت الفلسطينيين، أطلق على النجم المسجل برقم HATP23 اسم موريا، نسبة إلى إحدى التلال التاريخية بالقدس، بينما أطلق على الكوكب التابع له HATP23B اسم يبوس، تيمناً بالقبيلة الكنعانية التي أسست القدس أول مرة. واليوم يضم المحرك الرسمي لقاعدة بيانات الاتحاد الفلكي الدولي هذا النظام باسم موريا ويبوس، وهكذا فأن ذاكرة يراد التشكيك في حدودها على الأرض تواصل وجودها الشامخ على بعد 1200 سنة ضوئية في كبد السماء. لم تكن هذه الصفحات من تاريخ العلم في فلسطين مجرد نظريات حبيسة لرفوف الكتب، بل كانت وسيلة لاهتداء القبلة وتحديد الاتجاه في الصحراء، والأهم من ذلك لإعلان الوجود الإنساني في هذا الكون. لقد تحولت السماء إلى ذاكرة لوجود فلسطين على الأرض، وباتت المدن إحداثيات متلألئة في الأعالي ونقاطا على الخرائط. والآن حان الوقت لنلتقي بأولئك الذين قادهم الشغف خلف تلك الإحداثيات والمسارات، فتارة يمضي تاجر في طريقه، وتارة يدون رحالة ما رأته عيناه، وتارة ينقل عالم العصارة فكره إلى موانئ بعيدة، لتبحر المعرفة مع الإنسان وتنشر ضياءها في أرجاء المعمورة. لقد أرشدتنا السماء إلى الطريق، والآن ننتقل معاً لسرد حكاية من قادهم ذلك الشغف للإبحار والترحال. في حلقتنا القادمة وسيراً على خطى الرحالة والتجار والعلماء، سنلتقي تحت عنوان الفلسطينيون الذين يجوبون العالم. وحتى نلتقي مجدداً، واصلوا التأمل في آفاق السماء وفي ذاكرة فلسطين الخبيئة بين ثنايا التاريخ. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. فلسطين.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق روحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة. إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان. انتابني شعور بحماس الرحلة وفي الوقت ذاته براحة بالي عند الوصول إلى مدينة كونيا. والأهم من ذلك كله كانت السيدة جنش بجانبي. هدوئها وحكمتها غرسا في قلبي شعورا بالأمان منذ بداية هذه الرحلة. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا منذ الوهلة الأولى بجمالها الطبيعي وجوها المفعم بالأمان والسلام. إذا كنتم مستعدين فهلموا بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال الطريق حدثتني السيدة جنش عن الروحانيات التي تحملها مدينة كونيا اعتبارا من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا استقبلنا حجد من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميت. كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة لفت انتباهي البناء المنظمة لكونيا وجوها الهادئ. وبعيدا عن صخب حركة المرور كان يسود جو هادئ في المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام،

حتى أن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءاً وبعيداً عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو أن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا: مرحباً بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فوراً إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة، امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان ناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي، شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا، التفتت نحوي السيدة جنش وقالت مبتسمة: أتعلمين يا سيران إن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نور وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نور وإشراقة البشرية جمعاء، كما أن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن 13 علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر: اظهر كما أنت وكن كما تظهر. هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق. وحسب فلسفة مولانا، فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى أن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة. وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات، شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح. هذا وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جنش لي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله: ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع تام وصوت الناي الحزين، إذ كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا، لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درقاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو والضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة قرون أصبحت رمزا للمدينة، إضافة إلى أن المتحف يضم توابيت جلال الدين الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش، كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السماء. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة تذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك توجهنا نحو ضريح شمس الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية. وبينما كنا نسير على طول الطريق المظلل، وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات. وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين،
في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: والآن مع أغنية برهي ويقول الحب من جديد.

مستمعينا الأفاضل، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

إذاعة صوت تركيا، اليوم السادس من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. ألقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كلمة في حفل افتتاح العام الدراسي 2026-2027 في مركز بيشتب الوطني للمؤتمرات والثقافة، وقال: قبل قليل قدمت جوقة جامعة حران متعددة الأصوات مقطوعة موسيقية بعنوان أولئك الذين نسيناهم على الضفة الأخرى من الفرات. هذه المقطوعة المهداة لأطفال غزة الذين سلبت منهم حقوقهم في الحياة والتعليم أثرت فينا من الأعماق وأدخلتنا في جو مختلف تماما. وبهذه المناسبة أوجه أقوى رسائل التضامن باسمي وباسم بلادي وأمتي إلى جميع طلاب غزة الذين فقدوا أمهاتهم وآبائهم وإخوتهم وأصدقائهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذين سويت منازلهم وجامعاتهم ومدارسهم ومؤسساتهم التعليمية بالأرض على يد شبكة الإبادة الصهيونية، والذين رغم كل هذا لم يتخلوا عن نضالهم من أجل الحياة والكرامة وعن عزمهم على العيش بكرامة، ومن خلالهم إلى جميع المظلومين والضحايا في منطقتنا وحول العالم. وحتى وإن نسي المتسترون وراء قناع الحضارة، أود أن أؤكد اليوم على وجه الخصوص أننا لن ننسى أبدا أطفال الضفة الأخرى من النهر الفرات، وأننا سنكون دائما إلى جانبهم وسندافع عن قضيتهم العادلة في جميع الظروف. وبهذه المناسبة أدعو الله العلي القدير أن يترحم على الشهداء البالغ عددهم 74,000 معظمهم من النساء والأطفال، والذين سقطوا ضحايا إرهاب دولة إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. في قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل إبادات جماعية ضد الرضع والأطفال، هم من يدفعون ثمن تلك الممارسات للحرب، وتكشف الخسائر بشكل مأساوي عن الوجه الوحشي للحرب. على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحمي الأطفال، إلا أن هذه الحماية لا تطبق على الرضع أو الأطفال في قطاع غزة. جاء ذلك في التقرير الذي نشره مركز حماية حقوق الإنسان حول وفاة الأطفال في السنة الثالثة من الهجمات والأثر الوحشي للحرب على أجسادهم الصغيرة. ووفقا للتقرير، فمنذ بدء إسرائيل هجماتها في أكتوبر تشرين الأول 2023 لقي 21,745 طفلا دون سن 18 حتفهم في قطاع غزة، وأصيب 46,000 من بينهم ومن بينها

0: هؤلاء الأطفال بُتِرت أطراف 11,000 منهم نتيجة الإصابات ونقص الرعاية الطبية الكافية. وعلى عكس أقرانهم في أنحاء العالم الذي يسعى آباؤهم جاهدين لضمان نومهم بسلام، لم ينعم أطفال غزة بنوم هانئ ليلة واحدة طوال السنوات الثلاثة. أضف إلى ذلك أصوات الطائرات الحربية وهي تشن غاراتها الجوية والحرائق الناجمة عن سقوط القنابل المفاجئ، فقد أثر الجوع أيضا على نوم أطفال غزة بل وأودى بحياتهم. ولم تكتفي إدارة تل أبيب التي ترتكب الإبادة الجماعية باستخدام القنابل لقتل الناس، بل انتهجت أيضا سياسة التجويع الممنهجة في المنطقة. في غزة حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة والحصار الخانق الذي تفرضه والذي يمنع دخول المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية، توفي ما لا يقل عن 123 طفلا جوعا حتى الآن. في قطاع غزة حيث امتدت الوفيات لتشمل المواليد الجدد، توفي 293 رضيعا منذ أكتوبر 2023 لم يتمكنوا من الصمود أمام ويلات الحرب. هؤلاء الأطفال الصغار الذين فتحوا أعينهم في قلب منطقة الحرب فارقوا الحياة وسط هذه المأساة بسبب سوء التغذية ونقص الأكسجين والتجمد حتى الموت. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات إلى قوات الجيش لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد في قطاع غزة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس ادعائه وورود معلومات استخباراتية تفيد بنية حركة حماس تنفيذ هجمات استهدافية ضد القوات الإسرائيلية التي تواصل احتلالها للقطاع. وذكر كاتس أنه أمر القيادة العسكرية بالتحسب لأسوأ السيناريوهات مهددا بفرض أثمان غير متناسبة على السكان المدنيين في غزة في حال وقوع أي هجوم. زعم وزير المالية اليميني المتطرف في إسرائيل بتسئيل سمودريتش أنه لن يبقى شيء من سيناء إذا هاجمت مصر إسرائيل. وأجرى سمودريتش مقابلة مصورة على موقع هاشتبلاخ الإخباري اليهودي المتشدد عشية ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر عام 73. وفيما يتعلق بتحرك مصري محتمل، صرح الوزير الإسرائيلي: ما الذي سيمنع مصر من مهاجمتنا؟ إذا هاجمونا فعلى الأقل لن يبقى شيء من سيناء، لكن لا، لن يتكرر هذا الأمر.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 184 ألف شخص نزحوا من اليمن منذ الأول من أغسطس آب الماضي بسبب تصاعد حدة النزاع المستمر في البلاد. ونشرت المنظمة هذه المعلومة على حساب شركة إكس في معرض حديثها عن الوضع في اليمن، حيث تدور اشتباكات بين الجيش والحوثيين. وأفيد بنزوح 21,798 شخصا في الفترة ما بين 27 من سبتمبر أيلول والثالث من أكتوبر تشرين الأول فقط، ونزوح 6,474 شخصا في الرابع من أكتوبر تشرين الأول. هذا وقد اشتدت حدة الاشتباكات بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية في اليمن خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في محيط تعز وباب المندب. وشنت القوات الحكومية عملية فجر اليمن ضد تقدم الحوثيين، وقدم التحالف العربي بقيادة السعودية الدعم الجوي لهذه العملية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في مدينة جيزان ومطار نجران الدولي لهجمات استهدفت مرافقها. أوضحت الهيئة في بيان رسمي لها أن الهجمات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح خفيفة جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنشآت. وأكدت أن الفرق المختصة والجهات المعنية باشرت التعامل مع تداعيات الحادثة فور وقوعها. ويأتي الإعلان السعودي عقب بيان صادر عن جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن أكدت فيه تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرة المسيرة استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين

عن استنكارها الشديد لاستهداف الجماعة للبنية التحتية والمرافق الحيوية في المملكة بما في ذلك مصافي النفط والمطارات. وقالت فوندرلاين في تصريح لها عبر حسابها على منصة إكس أن هذه الهجمات تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتزكي دوامة العنف كما تقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت المسؤولة الأوروبية تضامن التكتل مع المملكة العربية السعودية والشركاء في منطقة الخليج، مشددة على أن الملف الأمني الإقليمي سيكون في صدارة مباحثات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 لعالم الفيزياء والجسيمات البلجيكي الأمريكي فرانسيس هالزن، تقديرا لمساهماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو واكتشافه للنيوترينات عالية الطاقة ذات الأصل الأستروفيزيائي. وأوضحت الأكاديمية أن الفائز سيحصل على مكافأة مالية قدرها 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1,200,000 دولار أمريكي. وتعد جائزة الفيزياء ثاني جوائز نوبل المعلنة لهذا العام بعد إعلان جائزة الطب يوم الاثنين، وتستمد مكانتها التاريخية من وصية المخترع السويدي ألفريد نوبل منذ تأسيسها عام 1901 لتكريم الإنجازات الاستثنائية التي تسهم في فهم الكون، وتضم قائمة حائزيها تاريخيا لعلماء بارزين أمثال ألبرت أينشتاين وماري كوري وماكس بلانك ونيلز بور. ومن المقرر أن يسلم الملك كارل 16 غوستاف ملك السويد الميداليات للطبقة الفائزة خلال مراسم رسمية تقام في العاصمة ستوكهولم في 10 من ديسمبر كانون الأول المقبل، والذي يوافق الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية للمغني سامي جينك.

قصدوا السماء. تخيلوا خروج رجل في عتمة الليل الدامس، لا خريطة في يده ولا بوصلة تنير طريقه. الأقمار الصناعية التي تضع العالم بين أيدينا اليوم لم تكن شيئا مذكورا بعد، غير أنه حين يرفع رأسه إلى السماء يراها هناك مئات بل آلاف من النقاط المضيئة. كان أول سؤال يراود الإنسان في تلك اللحظة: أين أنا؟ لم يكتف الإنسان بالنظر إلى السماء بذهول وإعجاب فحسب، بل تعلم قراءتها وفك رموزها كأنها لغة قائمة بذاتها. ففي كثير من الأحيان كانت السماء هي الخريطة الأكثر إتقاناً على وجه الأرض. حين يذكر اسم القدس في العصور الوسطى يتبادر إلى الذهن عادة الأسوار ودور العبادة والمقدسات، غير أن هذه المدينة كانت تضم بعداً علمياً متجذراً لم ينال حظه من الشهرة، فقد كانت القدس مركزاً رياضياً يحسب فيه الكون سنتيمتراً سنتيمتراً. نود أن نأخذكم الآن عبر أزقة القدس الضيقة إلى شارع باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى، وتحديداً إلى المكتبة الخالدية التاريخية. تضم الخالدية التي تأسست عام 1900 كأول مكتبة عامة أصيلة بمبادرة إسلامية خاصة في فلسطين، تضم نحو 1200 مخطوطة نادرة. من بين تلك المخطوطات المحفوظة في مراكز عدة كمكتبة المسجد الأقصى والمكتبة الخالدية، تبرز مؤلفات نفيسة صنفت في علم الفلك وعلم الميقات. من أبرز الأمثلة على هذا الإرث ما تركه فلكي القرن الرابع عشر الزين بن أبي بكر الكركي، الذي وضع جداول وحسابات فلكية استناداً إلى خط عرض القدس مباشرة. وتكشف لنا هذه الجداول حقيقة جلية، إذا لم تكن القدس مجرد مدينة مقدسة فحسب، بل كانت مدينة يقاس خط عرضها وتحدد موقعيتها في السماء بدقة رياضية. فعلى الرغم من أننا نعيش تحت سقف سماء واحدة، إلا أن زاوية النجوم على الأفق تتغير بتغير المدينة التي تقفون فيها، لذا كانت القدس تتطلب حسابات فريدة خاصة بها. وهنا بالذات نصل إلى الحقيقة الأكثر إدهاشاً في تاريخ علم الفلك بمدينة القدس. فعندما يذكر مصطلح علم الفلك قد تتراءى في أذهانكم فوراً المباني الضخمة ذات القباب العالية والمراصد الفخمة، غير أن الوضع في القدس كان مختلفاً تماماً. فإذا كنتم تبحثون عن مرصد شيد من الحجارة في القدس فأنتم تبحثون في المكان الخاطئ، إذ تؤكد الوثائق التاريخية عدم وجود بناء مرصد ضخم أقيم في القدس خلال العصور الوسطى. حسناً، فكيف كانت تجرى هذه الحسابات الفلكية الدقيقة إذن؟ تكمن الإجابة في البساطة ذاتها، لم يكن مرصد القدس مشكلاً من الحجارة والمباني بل من العلماء أنفسهم. الرصد الذي يجري من أسطح المنازل، المخطوطات، السجلات المحفوظة في الموقيتيات وعقول العلماء الذين يحملون المعرفة في أذهانهم، ولعل هذا هو الجانب الأكثر إبهاراً في تاريخ العلم بفلسطين. إن أهم مبنى لبعض المراكز العلمية هو ذاك الذي لم يبنى قط، فقد كانت صروحهم الكبرى هي المعرفة ذاتها. لم يقتصر هذا الارتباط العميق بين فلسطين والسماء على الماضي فحسب، بل إن هذه القصة تستمر اليوم بمقاومة علمية مذهلة. ففي عام 2012 اتخذت في غزة خطوة استثنائية ذات بعد دولي، إذ تقرر تأسيس كرسي اليونسكو لعلوم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء ضمن شبكة أكاديمية تضم الجامعة الإسلامية بغزة وجامعة الأقصى وجامعة الأزهر. وتولى رئاسة هذا الكرسي عالم الفيزياء الفلكية الدكتور سليمان بركة. وعلى الرغم من القيود المفروضة على حركة العلماء الفلسطينيين على الأرض، فقد وجهوا أبصارهم تجاه اتساع الكون، مواصلين إحياء التعليم والبحث الفلكي في غزة. هذا الإصرار العلمي نقل اسم فلسطين إلى الأعالي ليرتسموا في خرائط النجوم الرسمية. في عام 2000

2019 وفي إطار حملة Name ExoWorlds، منح الاتحاد الفلكي الدولي فلسطين حق تسمية نظام شمسي يبعد نحو 1200 سنة ضوئية عن كوكب الأرض. وفقاً للسجلات الرسمية المعتمدة بتصويت الفلسطينيين، أطلق على النجم المسجل برقم HATP23 اسم موريا، نسبة إلى إحدى التلال التاريخية بالقدس، بينما أطلق على الكوكب التابع له HATP23B اسم يبوس، تيمناً بالقبيلة الكنعانية التي أسست القدس أول مرة. واليوم يضم المحرك الرسمي لقاعدة بيانات الاتحاد الفلكي الدولي هذا النظام باسم موريا ويبوس. وهكذا فأن ذاكرة يراد التشكيك في حدودها على الأرض تواصل وجودها الشامخ على بعد 1200 سنة ضوئية في كبد السماء. لم تكن هذه الصفحات من تاريخ العلم في فلسطين مجرد نظريات حبيسة لرفوف الكتب، بل كانت وسيلة لاهتداء القبلة وتحديد الاتجاه في الصحراء، والأهم من ذلك لإعلان الوجود الإنساني في هذا الكون. لقد تحولت السماء إلى ذاكرة لوجود فلسطين على الأرض، وباتت المدن إحداثيات متلألئة في الأعالي ونقاطا على الخرائط. والآن حان الوقت لنلتقي بأولئك الذين قادهم الشغف خلف تلك الإحداثيات والمسارات، فتارة يمضي تاجر في طريقه، وتارة يدون رحالة ما رأته عيناه، وتارة ينقل عالم العصارة فكره إلى موانئ بعيدة، لتبحر المعرفة مع الإنسان وتنشر ضياءها في أرجاء المعمورة. لقد أرشدتنا السماء إلى الطريق، والآن ننتقل معا لسرد حكاية من قادهم ذلك الشغف للإبحار والترحال في حلقتنا القادمة. وسيرا على خطى الرحالة والتجار والعلماء، سنلتقي تحت عنوان الفلسطينيون الذين يجوبون العالم. وحتى نلتقي مجددا، واصلوا التأمل في آفاق السماء وفي ذاكرة فلسطين الخبيئة بين ثنايا التاريخ. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطى قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى، ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش، متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق روحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة. إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان. انتابني شعور بحماس الرحلة وفي الوقت ذاته براحة بال عند الوصول إلى مدينة كونيا. والأهم من ذلك كله كانت السيدة جنش بجانبي. هدوئها وحكمتها غرسا في قلبي شعورا بالأمان منذ بداية هذه الرحلة. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا منذ الوهلة الأولى بجمالها الطبيعي وجوها المفعم بالأمان والسلام. إذا كنتم مستعدين فهلم بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال الطريق حدثتني السيدة جنش عن الروحانيات التي تحملها مدينة كونيا اعتبارا من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا استقبلنا حجد من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميت. كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة لفت انتباهي البنى المنظمة لكونيا وجوها الهادئ. وبعيدا عن صخب حركة المرور كان يسود جو هادئ في المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام، حتى إن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءا وبعيدا عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو إن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا مرحبا بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فورا إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان ناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا التفتت نحوي السيدة جنش وقالت مبتسمة: أتعلمين يا سيران
إن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نوري وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نوري وإشراقة البشرية جمعاء، كما إن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن 13 علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر اظهر كما أنت وكن كما تظهر. هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق، وحسب فلسفة مولانا فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى إن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة، وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح هذا. وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جونشلي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله، ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع

تام وصوت ناي حزين. كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا، لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درقاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو الضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة قرون أصبحت رمزا للمدينة، إضافة إلى أن المتحف يضم توابيت جلال الدين الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش، كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السماء. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة تذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك توجهنا نحو ضريح شمس الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية، وبينما كنا نسير على طول الطريق المظلل وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات، وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية، وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الأفاضل، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.